هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
2: مطعم المطعم مالت
3: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالت
1: هاي غير شغله اذا هيك هاي غير شغله
3: اي فخر
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الاكسباير موجود
3: اكو كيس واحد اكسباير
1: بس كيس واحد لا شفت صور بالموبايل هوايه اكثر من كيس
0: طيب استاذ عذراً مثل ما شفنا هنا باحد البرادات شفنا فت كميه كبيره من الدجاج متذوب ومتجمد مره اخرى
1: مو هاي السؤال يعني كميه كبيره ويقول يكفينا يوم يومين يعني هاي ما يكفينا واحنا نشوف الكميه نقول لا هذا مو مال مطعم مطعمين احتمال دا يوزعون فاحنا راح نشيك هاي الموضوع بس اكو شغله غلط هناك لازم تكون الدم مو يبقى جوا لازم احواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسيه حتى الدم احنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها بالتوابل وخلافة وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم الكمية كلش كبيرة يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل
5: المواد اللي موجودة هنا
6: يعني هذا المخزن أو محل التحضير يقوم بإعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل ولازلنا في عملنا مستمرين في

0: نتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة وشكرا.
1: وهذا دخ آني مواد كم خازق الإكسبير يوا ولي وغزينة خاصة آني مواد قاد براد دد مخ ثياث أثوا وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخ كامل صحي هذا دخمنا قاود تلف آني مواد.
2: مستمعي راديو عنكاوة ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
2: مطعم المطعم مالتكم
3: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتكم
1: هاي غير شغلة إذا هي شيء هاي غير شغلة
3: أي فخر
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود
3: أكو كيس واحد إكسباير
1: بس كيس واحد لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس
0: طيب أوكي. أستاذ عدمان مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى
1: وهاي السؤال يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين يعني هاي ما يكفينا وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم مطعمين احتمال دا يوزعون فإحنا راح نشيك هاي الموضوع بس أكو شغلة غلط هناك لازم تكون الدم مو يبقى جوا لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم الكمية كلش كبيرة يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة وشكرا
7: وهذا دخ آني مواد كم خازق الإكسباير يوا وليه وغزينة خاصة أني مواد قاد براد ضد مخ كثياف أثوى وزائدا بصرة ليه وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي هرا تقمنا قاو التلف أني مواد
0: مستمعي راديو عنكاوة ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين مو تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مال
1: حتى ما وين مالتكم؟ وين مالت
2: المطعم مالتها؟
3: من وزع للمطاعم؟
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتها.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا، فإحنا نشوف الكمية نقول لا هذا مو مال مطعم مطعمين، احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد دد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هرا دقمنا قاو التلف أنا مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس اصلا هو مو فريش، انت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مال
1: حتى ما وين وين مالتكم؟ وين مالتكم
3: مطعم؟ المطعم مالته
2: من وزع للمطاعم؟
1: يا مطعم مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالته.
1: هاي غير شغله، اذا هيك هاي غير شغله.
2: اي فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الاكسباير موجود؟
2: اكو كيس واحد اكسباير
1: بس. كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هوايه باكثر من كيس.
0: طيب استاذ عدران، مثل ما شفنا هنا باحد البرادات، شفنا فد كميه كبيره من الدجاج متذوب ومتجمد مره اخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كميه كبيره ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا. واحنا نشوف الكميه نقول له هذا مو مال المطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فاحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس اكو شغله غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم احواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسيه حتى الدم. احنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولا يوغزين، خاصة أنا مواد قاد براد ضد مخكثيات أثوى، وزائدا بصرة ليوا غزين بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هرا تقمنا قاو التلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين مو تذوبها بعدين تذبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مالتنا
1: إحنا. حتى ما وين وين مالتكم؟ وين مالت
2: مطعم؟ المطعم مالتنا.
3: من وزع للمطاعم؟
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي؟ شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب استاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا باحد البرادات شفنا فت كميه كبيره من الدجاج متذوب ومتجمد مره اخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كميه كبيره ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا، واحنا نشوف الكميه نقول له هذا مو مال مطعم، مطعمين احتمال ده يوزعون، فاحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس اكو شغله غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوه، لازم احواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسيه حتى الدم. احنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهذا دخ أني مواد كم خازق الإكسبيري و ولي وغزينة، خاصة أني مواد قاد براد ضد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هرا دقمنا قاو التلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثت برخه وقيناثه مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطره بورده وريحانه برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقه.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين مالتكم؟ وين مالت
2: المطعم مالتنا؟
3: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم،
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: أي فخر.
1: بس شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية، حتى الدم إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهذا دخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أني مواد قاد براد دد مخ كثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخ كامر صحي. هرا دقمنا قاو التلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
3: مطعم المطعم مالت
2: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
2: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
2: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم مطعمين، احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أنا مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أني مواد قاد براد ضد مخكثيات أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخطريقة يعني دخل كامل صحي، هرا تقمن قاود تلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين متذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: نحن. حتى ما وين مالتكم؟ وين مالت
2: مطعم؟ المطعم مالت.
3: من وزع للمطعم؟
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مهاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول لا هذا مو مال مطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد ضد مخ كثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هرا دقمنا قاو التلف أنا مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مالتنا
1: حتى ما يونت وين مالتكم؟ وين مالت
2: مطعم؟ المطعم مالت
3: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم،
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتكم.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي؟ شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية بأكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات، شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا. وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم، مطعمين احتمال ده يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهذا دخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أني مواد قاد براد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخطريقة يعني دخل كامل صحي. هرا دقمنا قاو التلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
2: مطعم المطعم مالتنا
3: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول لا هذا مو مال مطعم مطعمين، احتمال ده يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أني مواد قاد براد ضد مخثيات أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخطريقة يعني دخل كامل صحي، هرا تقمن قاو التلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أني صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين مالتكم؟ وين مالت
3: مطعم؟ المطعم مالتها
2: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم؟
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتها.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
2: أي فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
2: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عدران، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مهاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال المطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية، حتى الدم إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازقوا الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد دد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هرا دقمنا قاو التلف أنا مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلمن عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين مو تذوبها.
0: التفاصيل

0: اكسباير موجود؟
1: اكو كيس واحد اكسباير
0: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية اكثر من كيس.
2: طيب استاذ عذرا مثل ما شفنا هنا باحد البرادات شفنا فت كميه كبيره من الدجاج متذوب ومتجمد مره اخرى.
0: مو هاي السؤال يعني كميه كبيره ويقول يكفينا يوم يومين يعني هاي ما يكفينا. واحنا نشوف الكميه نقول له هذا مو مال مطعم مطعمين احتمال دا يوزعون. فاحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس اكو شغله غلط هناك لازم تكون الدم مو يبقى جوا لازم احواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسيه حتى الدم. احنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
3: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
4: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
5: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
6: وهرادخ أنا مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة خاصة أنا مواد قاد براد مخكثيات أثوى وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي هرا تقمنا قاود تلف أنا مواد.
2: مستمعي راديو عنكاوة ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين مو تذوبها بعدين تذبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مالتنا
1: إحنا. حتى ما يونت وين مالتكم وين مالت مطعم؟
3: المطعم مالتها.
2: من وزع للمطاعم؟
1: يا مطعم مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتها.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
2: إيه فخر.
1: بس شنو هاي؟ شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
2: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب استاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا باحد البرادات شفنا فت كميه كبيره من الدجاج متذوب ومتجمد مره اخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كميه كبيره ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، فاحنا نشوف الكميه نقول له هذا مو مال مطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فاحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس اكو شغله غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم احواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسيه حتى الدم. احنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهذا دخ أني مواد كم خازق الإكسبيري و. ولي وغزينة خاصة أني مواد قاد براد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هرا دقمنا قاو التلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يتفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
2: مطعم المطعم مالت
3: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتكم.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا، فإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم مطعمين احتمال ده يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهذا دخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أني مواد قاعد براد ضد مخكثيات أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هرا تقمنا قاعد تلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
3: مطعم المطعم مالت
2: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
2: أي فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
2: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية بأكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول لا هذا مو مال مطعم مطعمين، احتمال ده يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أني مواد قاد براد دد مخك ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هرا تقمنا قاود تلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.
8: Go east, go west, radio Ankawa, it's the best.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلمن عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
2: مطعم المطعم مالت
3: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية بأكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا. وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال المطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية، حتى الدم إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازخ الإكسباير يوا ولا يوغزين، خاصة أنا مواد قاد براد دد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لا يوا غزين بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هرا دقمنا قاو التلف أنا مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين متذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
2: مطعم المطعم مالت
3: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية بأكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا. فإحنا نشوف الكمية نقول لا هذا مو مال المطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازخ الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد ضد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخطريقة يعني.

0: دخت كامل صحي هرا تقمنا قاو التلف آني موات.
1: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

يا دنيا كمين ظلمنتا خي ما اخترت الى انت خزنا خادم قينوتي اخينا نبنا لبنتا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

خونواثا خثواثا شما عزيزة شلاما لوخن من برسقال دعنكاوا قاود بيت عليم دعنكاوا كنشيايا مقرون طلوخن خا حلق تخثا من خرزة أفليطايا شوعايا خرزة الكابتن أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا توكو توكو تاكا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكو توكو تاكا

0: بسی مره بو شما عزیزه قاعد اخرتا پیش من نوخن تد مقرر حلق تخذتا طلوخن و هلبت ديو بو قاره دخلتي لهم كل اغلبية حلقات خرايه كنت خات اتصال اوت قاهم باويل بو قار جانه وكل بو قارن باوي الدان انتعلان ديدا مشيحاية مطيلو اللي مقوبية عراقاي قاود كم تعلياثة مشوخل بيت قاود مختلفة العاب مطيلو فالداني باوي بانوخن شما واختوخن بمريتوني بيما متعلتا هي متعليل طال مقوبية دا عراق هي شما اقرب بنونا هاوي اقيا انا اقرب ناثة هاوي وحل داثيلا جد اتصالات اكيد بشو رايا دائما كوية فقرة قميثة اما تحضرة عراق الخونايا يعني حضرت عراق كوخة عراقي ستارز ليك أود مطير ومتعليات جولة دت تريو طلاثي من عمر الدية حضرة وآني بلطياثة حضي واروب قاوي يهل الطلبة الأنيق خلص لم تعلتي أدر قولي أهل الديالة وبلطة خاء صفر نفط مغلب لطالد يهل الشرطة صفر خاء نفض ميسان وزاخو زاخو غلب لطلافة خاء نوروس قاود ريشايوث متعليات اي جولة اللي بغالب اللي اهل قرمة بلط دخاء صفر خام تعال تخرتش كبيرة بس انتياوة قاعد بين دهوك وزورايوة وخلصلا اي متعالتا بلط شويوثات تريقول طالت تراوي يهل قاسم شقل نقطة طلافة طالعة قاودية شخلافة من تريو طلافي متعلياثة طلافة نقطة من جمعة الحلدة يهل القاسم كود خلص لم تعالتي درقل أمانة بغداد بطلطة تري تري يهل أربل قدوا على أرخايوث دي يهل كرخ البيت شعي السهدة فرنسو حريري وبش لأميناية يهل أربل قاود انتعالتها دلتاسر رج أغدادك كذ لي مغلبة وهو ليه بغالب بيه امتعلته وشاقله طلافة امتعليات طلافة نقطة ديه امتعلته كود غلب للكرخ خا صفر ورخد امتعلاني ورقوياني مايكل وهذا أربل أميناية اللي مرايا يعني منافسة اللي شقالة خمق عد أو المخصصة لطالد عراق طالد يعني قبر واثة براي بطولات الخارجية آيادي لو تشامبيونز ليج دا النخبة دا آسيا و تشامبيونز ليج دا تري و قبروات أبطالة خليج فأربل خشون كبيرة قريوالة طالت شم ديلاو ماطل الشوبة دا طلاثة آنش فوشاوي ناو أربل إيبا حتى شرطة فايت له فايت شرطة وشاقل شوبة دا تري ويا القاوت قباروثة تشامبيونز ليج ضد آسيا قاوت شخلابة آفة امتعلت غراف وموصل امتعلت بشوالة مقم تقاوت دهوك خلص لم تعلتوه ببلطة خاء خاء امتعلت بين النجف وكهرباء مع الأسف كبيرة مشاكل بريوال امتعلت لم يعني لخلص لب وقت جانا كذ حكم كم خالص له بسبب كبيرة أني مشاكل كموديل برين بين تعلته بريشوثة من يهل النجف وخشون خا قرار كبير رابط بايش قيلة درقل يهل النجف بايش متوطة مغلبة بيه تعلته طلافة صفر قوة جوية بعاث رابي بن أمرق دكاز التقامة طال الشاقل لقب حضرة عراق بي شخلابة بفرد مادر حيقل من الشقلتة طال خمسة دي الشخلابة ويغلب له اللي دي أهل دمينة ببلطة تري الصفر بفر التعليات جولة دت تري وطلاثي يهلت قوة جوية كاثة اللي تقامة ومجمعة له 24 نقطة شوبة دي تري كاثة يهل الشرطة التشو وشتي نقطة بفر كاثة يهل أربل ات اشتوشتي نقطة وشوبة دد أربع كاثة يهل الطلبة الأنيق وات خو اشتي نقطة شوبة دد خمسة الزوراء تشو خمشي نقطة قاود شوبة خرايا كاثة يهل القاسم او ديلة من تحلة جمعية لحلدة من تري وطلاثة متعلياثة بس ثلاثة نقطة وأكيد مسجرة أهل يعني كويشة خام داني أهل كويشة طالد تيا درغة التخ قاسميلة وإمش كاثر أهل النجف أو من حلدة شوكة تشاسريلة ومن 33 من 33 تعلياتها التشواسر نقطة تقريبا تشي بماش النجف بتكاوش بس إلا أثيا وكله يعني تعلياتها خراية غالب قاو طال فايت له يهل ديت قمني هيله شوبت من يسر اودي له يهل الكهرباء حلدا كهرباء الى الخميرن كذ كهرباء مجمع له شو سري نقطه وبشكله خ اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك؟
0: الحمد لله بخير. روني لوراني روني روني احنا عندنا نفتخر بهم كل رياضينا الابطال يعني خلينا نقول المسيحيين ابناء شعبنا المسيحي اللي لعبوا في المنتخبات الوطنيه او دي يلعبون فاني انطيك اسم انت تقول لي اي رياضه هذا اللاعب يمثل منتخبنا الوطني وماكو خيارات زين. روني عندنا ابن عنكاوة فان شوقي أي رياضة مثل بها المنتخب الوطني؟
1: كرة السلة.
0: فان شوقي كرة السلة. تسمع الجواب نهاية الحلقة يا فان يا روني تمام؟
1: كابتن بس عندي سؤال.
0: تفضل.
1: كابتن المراكز اللي راح يصعدون بها دوري أبطال أوروبا والأوروبي والمؤتمر يا مراكز عليكم.
0: نسبة للدوريات الكبرى الخمسة يسموها عندهم أربع مقاعد كل سنة لكن يضاف على الفرق يعني مقعد إضافي للدولة حسب تصنيف الأندية مالتها. الدوري الإنجليزي حاليا يأخذ خمس مقاعد أكثر من الأندية الدوريات الأخرى يعني الدوري الإنجليزي من الأول للخامس راح يمثل انجلترا في الشامبيونز ليج زين الاول يعني اول اربعه خلينا نقول مبدئيا يمثلون تلك الدول بالمنتخبات بالدوريات الاوروبيه الكبرى بالشامبيونز ليج هي اما باقي الدوريات تختلف حسب تصنيفها من ناديين اول والثاني او اكو بيهم عندهم نص مقعد يتاهل بسبب تصفيات الى الشامبيونز ليج وراها ناديين يمثلون الدوري الأوروبي ونادي يمثل المؤتمر الأوروبي.
1: زين المؤتمر الأوروبي مركز يكون
0: سابع؟ المركز السابع وبعض الدول يصير سادس يعني حسب. تمام حبيبي يلا مع السلامة. ألو الو
2: مساء الخير كابتن.
0: مساء النور يا هلا.
2: شلونك؟
0: الحمد لله بخير يا هلا وعنان. شلون جنتي؟
2: شكرا جزيلا. شكرا الله. تحياتي لك المخرج المستمعين.
0: شكرا جزيلا عنان.
2: نعم.
0: ابن عنكاوة لاعب فان شوقي أي لعبة يمثل بها المنتخبات الوطنية؟
2: بأي شون؟ بأي إيش؟
0: بأي منتخب يعني بأي لعبة يلعب هو يعني أحد اللاعبين اللي يمثلوا المنتخبات الوطنية بأي لعبة؟
2: يعني اسم المنتخب تغيب؟
0: مو اسم المنتخب هو مثل المنتخب العراقي في أي لعبة في أي لعبة؟
2: هو من جماعة الناشئين مو؟
0: لا لا متقدمين الكبار.
2: كرة قدم؟
0: كرة قدم. تسمعين الجواب بنهاية الحلقة يا عنا. تمام
2: شكرا.
0: مع السلامة. إلى أن نستقبل اتصالات أخرى أكيد نستمر بفقراتنا. نظل مع الدوري العراقي بيشو غير أمة حضرة العراق ودخلت ميرن تعليات الجولة آثي جولة 33 من حضرة العراق أنا متعليات أبو الحضري قاوة دهوق باود أرخايوث نفط الميسان أنا متعليات بشي قدومة يعني بمشاري يوم 3 شابة و 4 شابة و 5 شابة باوي دهوق باود أرخايوث ديهل نفط ميسان نوروس قاود سليمانية باود أرخايوث ديهل الشرطة هلبت يعني تريم تعليات إيثن كبيرة من صالح أرب الباوي بلطيافو خائية إلى نوروس إنه أثياق أثياق وغالب للشرطة يان طالت تعادل فرصته كبيرة بويا قم أربل طالت ياسق تشوبة دتري كذ أربل دك تعال تعالتي باود أون أرخاي وثدي أهل كهرباء يعني خمدي كبيرة ساناي لخشوني أهل أربل غالب اللي الكهرباء أو الكاتب شوبة دتمن يسر حلدا بشكل اغتصال وضار من النخ ألو
3: مرحبا
0: مرحبا
3: وياك مجد
0: يا هلا مجد شلونك يا مجد
3: الحمد لله شلونك
0: الحمد لله بخير مجد قل لي يا مجد لاعب إسحاق يوخنا مثل منتخبات الوطنية العراقية بأي لعبة مثل إسحاق يوخنا المنتخب الوطني العراقي شنو خيارات ماكو هي العاب يعني مو هالقد اكو كره قدم طائره سله واكو ريشه طائره واكو منضده خمسه تختار واحده اسحاقي وخلنا ريشه طائره تمام يا مجد تسمع الجواب نهايه الحلقه مع السلامه ها مو شرط يجوز هذا لانه يجوز انطي غيرك يجوز ابدله المهم تسمع الجواب نهايه الحلقه مع السلامة مع السلامة باي باي تمام شمع عزيزة باثو غلت حضرة العراق أكيد خمتع التخرتة يهل النفط باود أرخايث يهل القرمة يهل القرمة أو دي الخيهلة أو دي رمادي باني شن خراية كبيرة يا أهل ديدا بشلو قاود مشروك قاود حضرة العراق قاود درغ شخلب يعني قرمة قم 13 نياوي كموديلة ويسقل قميته وقردغ يسقل طال ممتاز من دي طال النجوم من شخلاب تفتلة شات تفتلة بشلة خامن داني أهلة كبيرة خيلاني لو قاود ديا قاود عراق بس ليو بلطياثة يدخل تيل مقت بارم صرف له إبن أمرخله خام غندانية هلا جرو دخله مقارنة من ماني بس خام مستوى بالزورة هلال السعودي نصر مانشستر سيتي ديا إنجلترا قاعد مصروفة بارك أمره على مستوى العراق كيف كبيرة قد عمله ساند لماني عائلة حلبوسي وشغل الاتصال ألو مساء الخير
4: مساء الخير
0: اخبارك الحمد لله
4: الحمد لله يا
0: هلا
4: بيك يا هلا
0: يا الهام قولي لي احد ابناء شعبنا المسيحي مثل منتخبات الوطنيه كان نمير اسي كان فتره نهايه الثمانينات والتسعينات هو تقريبا فباي لعبه مثل نمير اسي منتخب الوطني اختيارات هي معروفة الألعاب يعني الألعاب الجماعية هي أو الفردية اللي ممكن مثلا أكو ريش الطائرة كرة المضرب كرة السلة كرة الطائرة كرة القدم هن خمسة كل واحد يتصل واحد من هذين الخمسة يختار
4: كرة السلة
0: تسمعين الجواب نهاية الحلقة
4: يلا
0: مع السلامة ألو
5: ألو
0: ألو
5: مرحبا
0: أهلا
5: مرحبا كابتن
0: يا هلا الحمد لله بخير
5: الله يخليك إن شاء الله ربي دائما بخير وصحة وعافية
0: الله يخليك من وياي ندمو
5: بان
0: بان بان أحد أبناء شعبنا المسيحي مثل منتخبات الوطنية هو إيشو يوخنا. إيشو يوخنا كان يلعب أي لعبة يعني أي لعبة. ريشة، منضدة، طائرة، سلة، قدم.
5: طائرة.
0: الطائرة. تسمعين الجواب نهاية الحلقة يا بان.
5: ويا طائرة يا سلة يمكن.
0: يلا مع السلامة.
5: أنا شكرا.
0: هلا بيك. اتصال أبو سنان.
6: مرحبا كابتن.
0: يا هلا بأبو سنان، دخيل. أخباره؟ هوي.
6: ألو.
0: ألو. نعم أبو سنان. هلا أخونا دخيل عايد، أخباره؟
6: الحمد لله. أنا كيف مبقرنه خانة خشوهاي.
0: خاقة قم بقرلتي أنا خشبوني أربل بتشقلالة دكتور الشرطة ما كمرت.
6: والله أنا بسخن أقل أربل شقلالة ولا أي فلك آتين بطل الشرطة شاقل.
0: لا هون دوري خشون جوية تقريبا، بس دكثة يعني مركز الثاني خشون أربلي بث يا دوك الشرطة. أي
6: ممكن آية تعالت تأربيل الشرطة كوية فاصل.
0: نعم. تمام.
6: بس جوية هم أتلة تعلياتها كبيرة خطر.
0: ايه
6: يعني ايه من دي.
0: تمام.
6: أنا يعني أكيد يعني جوية مرشح الأول يعني.
0: هدوسينا.
6: بس أربيل وشرطة يعني بينات وقلاوة كود المركز الثاني.
0: تمام دوسي لما حكيت.
6: بس أنا خشو ألم لنه
0: موري
6: يعني أي مندي بريدة أو ملعب نوروز تروش تيلي لو قلاواتي يعني
0: ما مندي
6: أي عقوبة ودو الجمهور نادي نوروز ما يروح على أساس غلط
0: محكيه والكيس عراق ومدلك ما والله ما أمر إنه يعني ليثن حلدان خل مصدر تأكيد أود لي يعني لا بس دا يعني عقوبة ديثن ونادي نوروز أنتوا استئناف دك بالخي إنه عقوبة شقليلة كأنه كمري أي من ديلي يدوس فما لا تشيلوا حلدان مرتسلة
6: يعني أني لجنة الانضباط لكودي اعتماد التقرير مشرف المباراة
0: أو لا لازم أو مدرجة قميثة مشرف المباراة له وأكيد يعني مشرف المباراة لك أو بس تنيثة أو يا قرك هوي الأدلة من الفيديوهات فيديو أكيد بحالة صوتية لازم هوي الفيديو قاوة
6: مو أقدر عندك أو أنا ما تخفيد فيديو أنا قوديني ومنطني لجزة انضباط أنا كودي حقوبة أكيد مشرف المباراة
0: هلبت إما بمدوسي له لا دخل لازم هذا هوي
6: حبيبي.
0: تمام
6: إيثن سؤال ليتن
0: والله إيثن كبير أسي لايد بمنه خادية رياضي تي قيد يعني التوق متابعة الرياضة من النخبة منه شما أشد أن التوق بس متابعة ثوال وغلت بس كرة قدم يعني ألعاب خنة
6: والله تقريبا
0: يعني أمر النخة شما متعلانة تي قيد وخازم بيما لعبة متعلوة نمير أسي كاثل بالو غيوغن شما خاصة أود عيشة أود بغداد بيدته نمير أسي تعلوى بما منتخب عراقي يعني بما لعبه
6: والله لا يعني
0: لك تخرت تمام يلا
6: بس اقدر ايشو يخنى
0: جبني ايشو يخنى ما متعلوى
6: تعلوى قال نادي الشباب كرة قدم
0: كرة الا اخوني شن لاعب يوا
6: ايشو يخنى
0: اسحاق يخنى جخوني هوا ما متعلوى اسحاق يلا اوكي هذا بسيم ابو سنان يا هلا هذا بسيم انا طيروخ باي باي.

0: الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا ابو وفاء، شلونك؟
1: الحمد لله، انت شلونك؟
0: الحمد لله بخير، امورك؟
1: الله يحفظك العمر وتسلم.
0: سؤال. نعم، ابن عنكاوة جنان توما مثل المنتخبات الوطنية، في أي لعبة مثل المنتخبات الوطنية؟
1: جنان توما؟
0: نعم،
1: كرة قدم.
0: جنان توما كرة قدم. تسمعين الجواب نهاية الحلقة.
1: شكرا
0: جزيلا، مع السلامة. شما عزيزة باتوق آخر دخل مكملوخ لدي فقرد حضرة عراق هل بات خام تعالتا كبيرة بس سمتا بويا خشون قاود بغداد بد جمعة بين الأنيق طلبة والنوارس الزوراء أربل باود أرخايوث يهل الكهرباء خام تعالتا خشون سانايلا طالد أربل إيبي غالب يمتعالتا وبويا دخل ميري فرصة طرف طيلقم أربل طال دياسق شوفت ريب ريشوثة قراثية نوروز قاود سليمانية غالب الشرطة يعني تعادل بالط ونوروز دا ات عقوبة دت كاود دي استئناف قلنا قباخ اللكا خلت شلوخ انو بمتعل طلافة خشون طلافة متعلياثة بدون جمهور ديده بشكل خط صاد. الو
2: الو شونك؟
0: يا هلا، شلونك انت؟ اخبارك؟
2: الحمد لله. انا بيك، شلونكم؟
0: والله نشكر الله. انت شلونك؟
2: والله الحمد لله.
0: من وياي؟
2: وسام عبد السلام.
0: يا هلا ابو وسام. وسام احد ابناء عنكاوة اللي مثلوا منتخبات الوطنيه هو سيفان سلاقه. باي لعبه مثل سيفان سلاقه المنتخب الوطني؟
2: كره القدم.
0: كره القدم. تسمع جواب نهاية الحلقة. يا عدن، مع السلامة. الله يخليك. تمام. خلو متعليات حضرة العراق قاسم بمتعل درق الميناء غراف أو ديل قاود ناصرية من الديالة كرخ باود أرخايوث زاخو قاود بغداد وقوة جوية أود هلبد كبه أيش دخل ميران شاقل درع حضرة العراق بيش خلافة وباود أرخايته دي أهل موصل قاود بغداد ختام دم تعلياثة باوي بين النجف وأمانة بغداد بصر آني تعلياثة جولة دي تريو طلاثي قاود مرايد أواد الجول سباق الهدافين كاثد تعلانة دي أهل أربل ومقوبية أوزبكستان شيرزوت تيميروف ات أربوسري قولة بصرة كاثن تعلان ديال الموصل ومقوبيد سوريا علاء الدين دالي اودت تونيا سرقولة شوفة طلافة كريستيان اتيبان تعلان شرطيلة ودي من كاميرون تشوا سرقولة كينغسلي كوكو من تعال طال غراف ودي من دي نيجيريا تشتا سرقولة وبشوفة خمشة كاثن تعلان الدهوق ومقوبيد عراق بيتر غورغيس وات أرباسر قولة شما عزيز داباثو اللي امتعلت بجمر طيمة قاود طوب دقلة قاد بيش مقنطة كشاتة اني دمتعلياثة امطيوالو دورة اياب من دورة مخوتة من نصف النهائي تعلت قميثة باريس سان جيرمان ودوال ارخايوث دي اهلت بار ميونخ خا امتعلت كبيرة كبيرة بس امتياوة ايم تعالتا غزيلة الشقولة قاوة كبيرة ثوابة تقلبات من تقميوث باير ميونخ ودلقولة مخردق باريس سان جيرمان فتل طائر بقولة ودل مخردق ضئير باير ميونخ ومخردق باريس سان جيرمان قولة ودل خاقم داني تعالياثة بجبسيمة قاوة ايشاتا ايهاوة ايهيم تعالتا ويلي باريس سان جيرمان طال غالب خمشة اربا وهل بد متعالتا اثياد يا بيشة مقامتا قاوة ألمانيا البشعيد باير ميونخ أنياز أرينا تعلت ليه ساناي باير ميونخ كيب غالب نقل الشؤة قاود إيه كباروثة كيف اشتقى يغريب القاوة وباريس سان جيرمان كيب غالب نقل تري رجوغ داده هو كله أنا تعليات خازوخ البايرن ميونخ قها وقاو يعني من الدوري بلاي أوف كلهم تعليات إقصاء إيبو كبيرة قوله فخطمة بسيمة كاول وباريس سان جيرمان خاصة خطط قام مديدة نوريل كبيرة زحمة لمسموخو بس همين بايرن ميونخ وتهاريكين وكله أنا تعليان خن أوليزي فرنسايا فخاش خن خم تعلت كبيرة بس أنت بتخازوخ يوم أربو شابة ودخل ميران من داني أهل أربع سيق قالوا طالد دور المخو تمام بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان غليبي قالوا قاعد تشامبي قاعد يجا باروفا أين بخرتا طرف خنا أرسنال وأتلتيكو مدريد لو أنا لا يغيبك بنقل قمية الشموية القاو التشعيث يجا باروفا تعلت الذهاب بشو على مقامته قاعد إنجلترا قاود لندن خلصوا على قاود أتلتيكو مدريد يا عفوا قاود مدريد خلصوا على متعلتا ببلطة خاء وشقل خاطيصة. ألو مرحبا.
3: هلا كابتن.
0: يا هلا من اجتمان
3: دخيل.
0: هلا بس أنت ذي حقت يا دي فترة.
3: إيه ما أودن خلنا.
0: إيه ظروفي.
3: يعني ظروفي. إيه بس. خلنا دوامي وشولد بيته.
0: هلا يا ولا خيرة. والله هو يشكر بس انت الحمد لله
3: ان شاء الله
0: هو قايد بما انه عنكبوت الجانانيات بيقول نخشو متخمت علانا تعليل طالت منتخب العراق بس بعد بمرتي بما متعلت تعليلت منتخب العراق زين سيفان سلاقة برمحسي ضربانا سلاقة ايه متعليلت منتخب العراق بما متعلت تعليلة لعبة ها
3: خيارات
0: ما تخ طائرة تخ سلة تخ قدم تخ ريشة تخ تنس آني خمشيلو
3: إيه كل آني
0: إيه ما هي خام خيط شقلت
3: طائرة
0: وشمت دي إجابة وأبخاري وث حلقة هو بس أنت نجتمع
3: أوكي هلا
0: هذا بس هلا ما طير من باط شلام دريبين طالع باي باي الو
4: الو
0: الو يا هلا اخونا فريد دخيت
4: الو عزيزي دخيت كان
0: عبد بس اخونا فريد مخاوره من هولندا كبيره عاود بسيمه دخيت هاي احوالو
4: بسيمه الحمد لله اختو اخن دخيتون
0: شكرا لا لا بسيمه الحمد لله اموره
4: والله ماشي الحال
0: جوان قن دخيله خاديه خمر ميدن يعني شمع عزيز اخونا فريد خامن ناشد عن كاويلك عايش قاود هولندا أبري بكباسي بخيل دالة الأرخدوسي لطال بل كتخازوخ لقاود مستقبل ماطل خمستويات علي قمت على كرة قدم حكي لنا أخونا فريد
4: ما أحلت دكباسي هو شفت في ثلاث وعلى المباراة نصف نهائي كأس هولندا للشباب قم غلب لطافة خاء سقطت نهائي إن شاء الله نهائي فهو نهائي قرط خمسة
0: تمام
4: قاوت أمستردام
0: أوكي
4: منافس فهو صراحة فريق قوي يعني بالنسبة مراحل عمرية وضد هوات
0: هون شمد نادي دي دمتع القاوية مانو وميلة
4: مانو دمتع القاوت نادي جيف في في في قاود هولندي كامريلا خيلدرس فوتبول فرينيخين فينندال
0: تمام اوكي
4: درجة ثانية قاود دوري الهولندي انا فريق قد قمت على قاود تقسيمات الفرق الخلفي قمت على قاود مستوى الخامس وده ان شاء الله بدي اسقط طال مستوى الرابع او الثالث
0: تمام
4: دوريش كم شقلي تقريبا يوم شفت الأثيث المباراة أقر غلبه دوريش فوق شقيلة فريق الباسي بصراحة وإدارة ومدربينها وكبيرة اهتمام تكون قاوت لاعبين
0: ما أنا ما مركز قمت على
4: حاليا قمت على قلب دفاع
0: قلب دفاع تمام
4: قلب دفاع قشاش
0: أوكي.
4: ليك يا ابو للاسف استغناوا لي اللي هون حتى مدرب كامل كامراون يعني لازم انه وسط او قاوت رقم وسط تعال خلف المهاجم بس لان قاوت دفاع يبدع فمير في وقت انه دفاع اي موسم خلصوا خذوا اوغن بشتون
0: تمام خير لا بخازو خذ مانو مستقبل ماط درجة كبيرة عليثة وما أثج منتخبات العراق إن شاء الله
4: إن شاء الله خلنا غازو دخبوا
0: يا تمام إيه ونخ سؤال
4: جواب
0: سلفانا نجيب خا برتد عنكاوا بما لعبة متعلتة لتا منتخب عراقي
4: سلفانا نجيب أعتقد طائرة
0: سلفانا نجيب كرة الطائرة تمام شمت سؤال جواب نهاية الحلقة أخونا فريد إسلامي طال ناشد بيثا
4: متقدم ومخرجة قناة وكل تلاحق طعمه
0: أهل بسيمة لا نعطيره
4: بسيمة كابتن شكرا
0: باي باي
4: لازم نحن عن قلبي إن شاء الله
0: يا هلا
4: باي باي شكرا

شما عزیز خمیران بحث کول چمپیونز لیگ یوم د طلعت شابا بد تعلی اتلتیکو مدريد و ارسنال انت علت بيش مخشيه اسره قاود بلندن البي شعيت الاتحاد هلبت البي شعيد ارسنال هل ارسنال دك جايل طالد شاقل تشامبيونز ليغ تنقل قميته قاود تشعيت قمد مطيه للتعلت خوتاما بس مغلبوها لطال برشلونه تريخا لك بشات نفس نيباره وخشون نسبة غلابة أني تري ياهلة بين التورتو دو دوسي لهم تقعد لندن بيشين تعالت مقامتا بس خشون خمشي بميلة طال تراوي أتلتيكو مدريد باري أري كبيرة خيلانة يعني قزيلا آون بلوط لبرشلونة برشو تقول قاود أدية لندن بيشين تعالت مقامتا بس خشون خمشي بميلة طال تراوي أتلتيكو مدريد باري أري كبيرة خيلانة يعني قزيلا آون بلوط لبرشلونة برشوت دي جول قاود أدية براي أريه أو أغلب للبرشلونة

0: انتقلت بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. البت غلابة باني تريم تعلياتها بدي اسكن تعلت ختامة بيشا مقامة برنش ليرخا طلافي خمشة خازوخ ماني بتشاقل كاس ديك باروطة الباو بايرن ميونخ تنقل الشؤة يان باو باريس سان جيرمان تنقل نقل دتريرو جغدادة يان باو أرسنال يان أتلتيكو مدريد بوي نقل قميثة قاو التشعيث وشقلوا اتصال. ألو
1: الو
0: مساء
1: الخير يا سنزا.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك؟
0: الحمد لله بخير. شلونك؟ روس
1: الحمد لله اني بخير. نعم
0: نعم يا روس.
1: نور
0: نور نور عفوا نور عفوا نور نور لاعبة بنت عنكاوة ندى جورجيس مثلت المنتخبات الوطنية. ندى جورجيس بأي لعبة مثلت المنتخب الوطني؟
1: كرة السلة.
0: كرة السلة تمام. ندى تسمعين الجواب نهاية الحلقة يا نور.
1: شكرا
0: مع السلامة. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: رغدة باسم.
0: رغدة؟
1: رغدة باسم.
0: يا هلا رغدة.
1: شلونك؟
0: الحمد لله بخير. شلونك انت؟
1: الله يسلمك يا رب.
0: رغدة المرحومة باسمة حنا هي احدى بنات عنكاوة مثلت المنتخبات الوطنية. في اي لعبة مثلت المنتخبات الوطنية باسمة حنا؟ نعم بأي لعبة يعني؟
1: في أي لعبة؟
0: نعم
1: يعني
0: اختيارة مثلا طائرة سلة منضدة ريشة طائرة.
1: طائرة
0: كرة الطائرة. تمام تسمعين الجواب نهاية الحلقة.
1: تمام
0: مع السلامة. شما عزيزة دا باثوخ اللي تقبارو ثد حضرة أوروبية الدوري الأوروبي هر أواش منطيلة تعالت دا مخو تامان طيطيلة دور يعني دا إياب ذهاب بشير متعولة تعالياث دا ذهاب نوتنغهام فورست ياوا بين دا أستن فيلا دا إنجليزاية غلبوا على بقاوة غلبوا على نوتنغهام فورست دا أستن فيلا طلافة خا بهادخ أرخب فختي لقم نوتنغهام طالديا سختت متعالت دخو تامان ومتعلت خيرتا سبورتينغ براغا وفرايبورغ خصوصا متعلتو ببلطة دي غلبت سبورتينغ براغا تريخا عفوا استون فيلا ونوتنغهام فورست خصوصا خا خا بشخراب تفتل كاس دي قبارو تغلبوا على بقاوة توتنهام هوتسبيرز عفوا الدوري الأوروبي يغلبوا على بقاوة توتنهام هوتسبيرز الحصابة مانشستر يونايتد ضد البخاء 0 شقلو خط اتصال. الو
1: الو
0: الو نعم
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك؟
0: الحمد لله بخير.
1: انا روس.
0: روس يعني بس نفس التليفون خابر نورة كانت. بزروس. تمام. لاعب مهند الملحوم مهند لويس أي لعبة مثل العراق؟
1: يعني لعبة مهند لويس؟
0: أي
1: يعني كرة قدم لو طائرة
0: مثلا طائرة سلة ريشة طائرة كرة قدم منضدة
1: من ضده
0: من لويس. تسمعين الجواب نهاية الحلقة.
1: شكرا.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو
0: ألو نعم
2: هلا.
0: يا هلا
2: دخيتن
0: أود بسمت دخيداية صحتك. مني لمني؟
2: ميار.
0: ميار.

0: اهل معیار. معیار موری سلوانا نجیب. ما هم تعلاوة. سلوانا نجيب. شو متى يلقاها؟
1: سلوانا نجيب.
0: إيه.
1: طائرة.
0: كرة طائرة. شمت الجواب خروف حلق. أول بس أنت يا معيار. هلا. باي باي. شما عزيزة باثوخ التفقرة خريطة آياتي لقباروث المؤتمر الأوروبي هراد غايش طيثة دورد مخو تاما آني متعلياتها هذي واربقاوا رايو فاليكانو أوديل من إسبانيا غلبوا لستراسبورغ من فرنسا خاء الصفر شاختر دون سيك من أوكرانيا مغلب لطالت كريستال بالاس من إنجلترا طلافة خاء تعليات إياب بيشي مقيم يوم الخمس شابا ستراسبورغ باود أرخايو تدرايو فاليكانو هل بات ستراسبورغ تل دياسق كبيرة غالب برشوت تري غولة يعني خاصة فور بخاردق بيشي مزيدا تشارك بخشارك بخاردق مخيات الجزاء كريستال بالاس باود أرخايو تشاختر دورن سيك براي أري كريستال بالاس غريبة لطلافة خا يعني قرق مغلب تريخا تري صفر ايجا بتبشي مغدادة ان قبشي اضافي خاص صفر مغلب كريستال بالاس بدي استخدم تعالت ختامة شخلاب بتفتل غلبوا على قاودة ايجا باروثا يهل تشيلسي من انجلترا غلبوا على ريال بتيس من اسبانيا وبلط اربخا وشقلو خاطي صار الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا
0: كابتن اهلا وسهلا
1: شلونك؟
0: الحمد لله بخير سارة؟
1: نعم
0: أهلا يا سارة سارة لاعب نمير أسي مثل المنتخب العراقي في أي لعبة؟
1: كرة قدم
0: كرة قدم تسمعين الجواب نهاية الحلقة اللي هي تقريبا وصل لنهاية الحلقة راح أقول لكم أجوبة كلها تمام شكرا جزيلا يا سارة مع السلامة مع السلامة باي باي شما عزيزة لبشتنا شو مندي أخا بس أنا خونواتا وخثواتا بقارن اللي وبمرنو خم كتخا وما امتعلتا امتعلا وين كله أنا بس خاء ثوالا خاء جواب دوسي له باثو خاء خاء لدي خنا فان شوقي أودي الخاء من يالد عنكاوا ومتعلي لطال قبي العراق قاو امتعلت بادمنتن ريشة طائرة فان شوقي مثل واحد ابناء عنكاوة مثل المنتخب العراقي بطولة الريش بلعبة ريشة الطائرة البادمنتون المرحوم مهند لويس كان أحد لاعبي كرة القدم مهند لويس توفى بأحد الانفجارات اللي فترة صار كانت تصير انفجارات في بغداد وتوفى وكان يلعب كذلك لنادي نادي الطلبة جنان توما أحد ابناء عنكاوة مثل المنتخب العراقي بكرة السلة وكان أحد اللاعبين البارزين في هذه اللعبة وحاليا يعيش في السويد المرحومة باسمة حنة مثلت أحد بنات عنكاوة مثلت المنتخب الوطني بكرة المنضدة إسحاق يوخنة وأخوه إيشو يوخنة إيشو يوخنة كان لاعب كرة القدم وكان مع نادي الشباب والمنتخب الوطني إسحاق يوخنا كان لاعب كرة الطائرة ونادي الشباب كذلك لاعب ابن عنكاوة سيفان سلاقة مثل المنتخب العراقي بكرة السلة نمير أسي كان أحد اللاعبين البارزين جدا بكرة الطائرة مع المنتخب الوطني وكان لاعب نادي الصناعة في تلك الفترة في فترة نهاية الثمانينات والتسعينات وكان أحد أبرز اللاعبين في العراق في تلك الفترة سلفانا نجيب كانت أحد لاعبات المنتخب الوطني في كرة السلة هذه يعني كلهم اللي جاوب على هذه الأسئلة كلها جوابات خاطئة كانت الإجابة الصحيحة واحدة فقط كانت ندى غورغيز مثلت أو استدعيت للمنتخب الوطني بكرة السلة والإجابة الصحيحة كانت من قبل الأخت نور شما عزيزة باخا لبش ليلا چومندی لاب خروفا توخن شلامی آنا مریزان و مخروان خورزا کابتن نزار عجمایا و نبقاند خورزا رابین عسکر باشم شینم.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

قنطر أكاديمي كنوشيا يا قورستا قد عنكاوا مزايوخ بتخارت عسرين وخاذل شت أستا شن من هيروثا وتوقانوثا وموهوتا مد وقتا عال تشع من داعش قو سليمانية بيش مرقا مكيروثا دمكليتا عدرانياثا أمريكاي وصورت مع هدانيثا خفتا كهربات كردستان اخترت بأويوثا بأما مليار دينار الشت أستا طلاثة مشرياثا قو أربيل ماكرون سود لي شوت بائيث عم زيدي بولياثا قطعان الدعثيث دع عراق أما طيسياثا وخمسة سر ألبي دخشي عسكراية لم شررتا ترميثا خيرتا أمريكيتا قو هرمز

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين متذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مال
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
3: مطعم المطعم مالت
2: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتكم.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
2: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
2: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية بأكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم مطعمين احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل، ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أنا مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد ضد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هرا تقمنا قاو التلف أنا مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة يحتفي بالذكرى 21 لتأسيسه، سنوات من التألق والإبداع والعطاء. اعتقال 9 دواعش في السليمانية. البشمركة تنفي وقف المساعدات الأمريكية وتترقب مذكرة جديدة. كهرباء كردستان تتعاقد ب100 مليار دينار لإنشاء 3 محطات في أربيل. ماكرون تحادث هاتفيا مع الزيدي، مهمته حاسمة لمستقبل العراق. 100 طائرة و15 ألف عسكري لتنفيذ مشروع الحرية الأمريكي في هرمز.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس اصلا هو مو فريش، انت جايب متجمد كراتين مو تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم؟ وين مالت
2: مطعم؟ المطعم مالت
3: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم؟
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغله، اذا هيك هاي غير شغله.
3: اي فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الاكسباير موجود؟
3: اكو كيس واحد اكسباير
1: بس. كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هوايه باكثر من كيس.
0: طيب استاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا باحد البرادات شفنا فت كميه كبيره من الدجاج متذوب ومتجمد مره اخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كميه كبيره ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا. واحنا نشوف الكميه نقول له هذا مو مال مطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فاحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس اكو شغله غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم احواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسيه حتى الدم. احنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد مخكثيات أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هذا قمنا قاود تلف أنا مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
2: مطعم المطعم مالت
3: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول لا هذا مو مال مطعم مطعمين، احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن تلف.
7: قنطر أكاديمية كنوشيا قورستا قد عنكاوا مزايوخ بتخارت عسرين وخاذل شت أستا شن من هيروثا وتوقانوثا وموهوتا مد وقتا عل تشع من داعش قو سليمانية بيش مرقة نكيروثة دمكليتة عدرانياثة أمريكاية وسورت مع هدانيثة خفتة كهرابات كردستان اخترت بأويوثة بأما مليار دينار الشت أستا ثلاثة مشرياثة قو أربيل ماكرون سود لي شوت بائيث عم زيدي بولياثة قطعان الدعثيث دعراق أما طي سياثة وخمسة سر ألبي دخشة عسكراية لمشررتا ترميثة خيرتا أمريكيتا جو هورمز

0: شعوتشی پوین شعو
1: يبرس قال دعنكاوة التخدوكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين مو تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
2: مطعم المطعم مالت
3: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتكم.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم مطعمين احتمال ده يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهذا دخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أني مواد قاد براد ضد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هرا دقمنا قاود تلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

ترزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة يحتفي بالذكرى 21 لتأسيسه، سنوات من التألق والإبداع والعطاء. اعتقال 9 دواعش في السليمانية. البشمركة تنفي وقف المساعدات الأمريكية وتترقب مذكرة جديدة. كهرباء كردستان تتعاقد ب100 مليار دينار لإنشاء 3 محطات في أربيل. ماكرون تحادث هاتفيا مع الزيدي، مهمته حاسمة لمستقبل العراق. 100 طائرة و15 ألف عسكري لتنفيذ مشروع الحرية الأمريكي في هرمز.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس اصلا هو مو فريش، انت جايب متجمد كراتين متذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مال
1: حتى ما وين وين مالتكم؟ وين مالت
3: مطعم؟ المطعم مالته
2: من وزع للمطاعم؟
1: يا مطعم مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالته.
1: هاي غير شغله، اذا هيك هاي غير شغله.
2: اي فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الاكسباير موجود؟
2: اكو كيس واحد اكسباير
1: بس. كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هوايه باكثر من كيس.
0: طيب استاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا باحد البرادات شفنا فت كميه كبيره من الدجاج متذوب ومتجمد مره اخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كميه كبيره ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا. واحنا نشوف الكميه نقول له هذا مو مال المطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فاحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس اكو شغله غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم احواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسيه حتى الدم. احنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أنا مواد كم خازخ الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد ضد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هرا دقمنا قاو التلف أنا مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين مالتكم؟ وين مالت
2: المطعم مالتها؟
3: من وزع للمطاعم؟
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتها.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال المطعم، مطعمين احتمال ده يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية، حتى الدم إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولا يغزينا، خاصة أنا مواد قاد براد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لا يوا غزينا بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هذا تقمنا قاو التلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

حبيتك أنا. ضل تذكر هالكلمة حبيتك.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أني صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين متذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مال
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
3: مطعم المطعم مالت
2: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتكم.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
2: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
2: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عدران، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مهاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال المطعم مطعمين احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: فاللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازخ الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هرا دقمنا قاو التلف أنا مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين مو تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
3: مطعم المطعم مالت
2: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
2: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
2: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم مطعمين احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد مخكثيات أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هرا تقمنا قاود تلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين مالتكم؟ وين مالت
2: مطعم؟ المطعم مالتها
3: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم،
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتكم.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي؟ شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال المطعم، مطعمين احتمال دي يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية، حتى الدم إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافه، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهذا دخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أني مواد قاد براد ضد مخ كثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هرا دقمنا قاود تلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.